0: راديو مانو 91 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1 Besser am Abend.

0: راديو مانو 91 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1 Besser am Abend.